0: هي معاكل أو للمسرة مشمع.
1: But tell me, is it a fortress or a dwelling of pleasure?
2: خدمة يا عزم خدمة.
3: يا مامي يلا. قدم يا عزم قدم هذا.
0: كأنما آنية الماء إذا تشلى به.
1: The vases that contain water look like young girls leaning over the balcony.
4: وراوجاني سيد الرجاله وهدالي زيد الرجاله.

0: أتركت الحسان بحيتي وبتاجي.
1: My virtues will last through the years, as water for the thirst helps the needy.
0: يبدو ماء الماء في كعابد في قبلة المحراب قام يناجي.
2: Este es un lugar totalmente asociado al placer, pero en sus connotaciones más eróticas.
0: دمنت على مر الزمان مكارمي ري لوامي وحاجة المحتاج.
3: Y la princesa árabe pudo descansar en paz. Ya realizó su amor en el amor de la cristiana cautiva.
0: ومنحوتة من لؤلؤ شفى نجيها وسال بين جواهر تحلى بمرفد الجمجين وسال بين جواهر حسني أبيض صافيا يذوب لهذا مثل بين جواهر صافيا هذا مثل شاهد.

كمثل محب عيد وحلية في التحقيق غير غمامة وعيد وحلية تفيض إلى الآساد منها السواقيا.